قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.